0: المخدرات الصوتية إدمان خطير لا يمكن وصفه.
1: E adesso la voce di Young Izza insieme a Xiner.